القلم في الفصل أزرق والأن خط الميري أزرق. القلم في الفصل أزرق ختم ختم النسر الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الأزرق.

انا الازرق دقي ورشم اللعنة الازرق البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم ازرق

الشمسِ أزرق والجميلة كي لا تحسد كان لابد الفصِ الأزرق والأن خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق.